رحيم او على هبتيم لو تقاحها ايم على هبنيم شلحت شلحتها ايم بيت هبنيم تقحلاخ.